0: provide people the most basic of protection during this period of time.
1: UN investigators say the RSF strategy in El Fasher bears the hallmarks of a genocide, with the RSF specifically targeting non-Arab communities. Entire families have been wiped out. Rukaya herself lost 12 members of her family.
2: Abdurrahman, وزوجته صهيبة وولده أحمد وعندك عبد العزيز أخوه محمد وعندك أحمد وعندك تاني أحمد عندك محمد ثلاثة محمد ثلاثة محمد عندنا عبد القادر تاني فضل منو فضلوا اثنين دي

0: دقيقة واحدة كده. أكتر حتة قاعدين نحس بيها إنه الهمل ورا قومه برضه.
1: أنا دايرة أحييكم أول شيء بصورة خاصة إنكم قلتوا نساء قويات بجد. جلسة بصورة خاصة مركزة أكثر على شمال دارفور، لكن ده ما بيمنع إنه هي بس نموذج. الانتهاكات موجودة في كل السودان. إحنا بجمعنا الألم يا إخواني.
2: We're at a women's group and they're sharing their stories from the war and of how they escaped, many from Al Fashir and others from all over Darfur. They've chosen not to show their faces because a lot of them still

0: They'll have family back in Sudan.
1: As the war in Sudan enters its fourth year, survivors are left to reckon with all they've lost and what will come next. Hadia Hasbullah is a counselor from Khartoum. She fled the war in
2: 2023. إنتم كل واحدة فيكم عندها قصة مؤلمة وقصة يعني محزنة لكن بذات القدر عندها رواية حق الصمود وعندها يعني قصة حقت إنها قدرت كيف تنجو
3: دايري يبكي يبكي دايري يعني ياخذ وقته
4: من جينا بالعربية ما قادرين نمشوا الطريق دي ماشي زي الذهب بس فن فن فن يعني كمية زي الحاجة اللي ذاكرناها كده ادانا خبت خبت لك مجموعة قلت واي ماتوا تاني خبت لك تاني جو ناس كده دارين يرفعوهم تاني ادانا خبت دي لك لا برضو وقت الجملة انا من مسيرتي اكثر من 10 في زمزم ده
5: دي بتيعها كانت هناك في الفاشية بجد عامة وأخذوها من البيت يضربوا في التلفون لأخواتها ويقول لهم أو لأخوانها يقول لهم نصفوها قدامكم لو ما دفعتوا 50 مليار إحنا نصفوها قدامكم
6: أول ما تنوم تقوم ترجيف هنا النعمة طبيعية يعني هنا ما ترجيف يعني من صوت الضرب الكثير سمعته يعني
7: العديد لما يسمع الدعانات دي بالاتجاه الشمالي بقوم بدخل تحت السرير بجرو بعبى باكله بقول لي إلا دايرين عبوم أنا ما عارفة أعمل شنو أنا بلايف
8: ظهر لنا الطيارات حق الجيش كله قطان حق البيت جيراننا الصاروخ القطص في بيتهم دين لقطهم قطع قطع زي اللحمة دي قطعة قطعة قطعة الثاني يوم لقينا الجمجمة في بيت الجيران
9: الشي الناس بالعزينة ما بيقول لهم أبوكم مات جثة كاملة لأنه الناس تقطع على الناس أبوكم من مخزوط مات جثة كاملة يتكفل
10: طرفين ارتكبوا فظائع إنسانية كبيرة الجيش ارتكب فظائع قاسية وبالمقابل الدعم السريع ارتكب يعني مجازر فظيعة وعلشان كده يعني أفرز فعلا مأساة إنسانية وأفتكر دي جعلت إن الجميع يحسوا ببعض أفضل بقول لهم إنه ما في يعني ألم بيستمر للأبد يعني بالضرورة الألم الواحد يتعايش معه وما في يعني حزن برضو يعني يستمر للأبد يعني في الآخر برضو بنتعايش مع أحزاننا وبنلقى طريقة لأنه نحن يعني نرجع لحياتنا الطبيعية
1: Virtually nowhere in Sudan remains untouched by war. Some estimates of the death toll are as high as 400,000. Fighting between the RSF and the Sudanese army continues with no end in sight.
11: What do you miss most about life in Sudan?
0: كل شيء. كل شيء. يعني طعم الموية, الهواء. ريحة الحاجات بيوتنا شوارعنا يعني كل شيء زيارة قبر أمي يعني الأطفال المواصلات الزحمة حتى الحر شعور فظيع إنك أنت يعني تقتلع من جذورك يعني
1: In El Fasher, the RSF is still in control. Barely anyone has been allowed in, so we may never know the full scale of what happened there. No one has been held accountable for the carnage.

0: The feeling of people on the ground was just a sense of abandonment. Nobody hears what is happening to us. We're slowly starving to death. Every day is a fight to survive. The level of bombardment is continuous, and nobody seems to care. I think a lot of the calls of the people that were stuck and trapped in the town fell on deaf ears.
1: وصلت الأمل رغم التحديات فوسختها والآن يعني أصبحت يعني مشاهد في الماضي بقى الناس تتذكر إنه في ناس كان بتعاني في ناس كان بموتوا من القص في ناس كان بموتوا من الجوع ما بتكلم عنهم لو بمشي بنفس الكيفية اللي ماشي فيها حاليا كل الشباب اللي قاعدين في السودان مستقبل هيكون داعي السودان محتاج وقفة بجد
2: يعني حاسة بحزن شديد انه محتاجة اشرح كيف انه السودانيين ناس مختلفين والعالم ما بيعرفنا العالم صامت تماماً عننا